قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.

0: هندرون كذي كرتا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في

وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وجہ میستکنے تیبامی ہوں گینا وگنوا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویر اکلانگی تسبیح کیاولیشے

0: يستهزئون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين
1: خليق فان ودال واش هما كشورم تمن خليق فان وني تمن خليق فان انگ ور رسكلاك حضرتم بيان و انگيگم وا خانت تكگ متي گئي ادي تيبا ميهم اكلاك دوگ كلاي موي ekamen avasun editya ba mihum ole kanta ebahi allahuge azab fonuvum timan kalege faanunge kibayakunuve hukum kurevum allaham menuinuve ekalaange haqqu basful wahyi kurabate ekalaange hukum kurabba emme heo raskalaange

0: الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين.
1: دين ايورنگه هيتري وانت حق وانت الله گه حضرت ايورن رد کر بانتے دناش حکم کرو متی اکلانگش اکلانگی حساب بلوم گا ام اوس رس کلانگی.

0: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
1: أي الله گه تدمگه ekalang ge alung ge tering ekalang ge irada kurabba bayaka ein tedmag dakkavate ebe kalum ve sallaha shariku kurabbinama ebe kalum kong ulubik amal tabbatul vihe

0: Dem yedigi filavul huriha kudimiz moderis gardaşun kiyav.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولو شاء ربك ما فعلوه فاق صفاء داتا تنفتا دمدون فتا دن جيه أدو همس أدو
1: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
0: أمنا قرأ زهدك يا بني

0: وهو السميع العليم.
1: من آياتك ميوتي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا كون كهتنجي
0: إدغام
1: كون كهلا إدغام
0: غرنا ينولا كرا إدغام
1: كيكا كياني غرنا ينولا كرا إدغام إدغام كامل تنوين نوات نوس كون فهتا را نوات لام ميد يكون كرا أكورين أيس كم غوانما إواني إدغام كاملك مانيكي فوريهما إدغام غُنَّ يَعْنُ لَا كُرَوَ إِدْغَام إِدْغَام مِبَاغُ تَكِي دِيَا كُرْ إِكْكُلَّ مِجِهِنِي إِدْغَام مَانَ كِيَي إِهِمْ إِكْكُلَّ يَرُغَ إِهِنْ إِوَّسْ أَكُرَيْ أَدَي نَعْنَا كَمُغَ وَعْنَمَ إِدْغَام فُرِهَمْ وَعْنِي إِدْغَام نَا قِسْمِ إِبَّي تنوینو گاڑے ویس نو سکونو گاڑے ویس فاڑے نوے اہما لامو گے آبا فیلی آنے لامو گا اونا آبا فیمی ایکو آنے عادل لامو بد دلی لکھلی ماتی مر ربکا کیارو گیس میم گے ابی فیل دیں را تشتید آبا فی مر را نونو گے ایویس میمارے فاڑے نوے اہما میم مکینی فوریہما ادغام نوات ادغام کامل کیا با
0: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ

0: عربي.
1: السلام عليكم. مي ديفيرا جاغادا معهد الدراسات الإسلامية كويغي عربوس دسكوتين مقصد تيار كفرنوا پروغرامي مي پروغرام غنستيني معهد الدراسات الإسلامية داري ورون.
2: الدرس السابع والأربعون بعد المئة ستيك ساليس حيوان فيلاو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: إنسانا من دنيا أنني آخرة الديوم مغمتيغا آخرة الدان داتر هدان أصل منزلكي مي نونكا كشور آخرة الدوه ما الله إنسان تكا ديك بوچك حد وافاوه مي دنيا آبادكو تماغ نفسو تماغ طبيعتا إغوتك آبادكو رمفهو آخرة الدامي هاي لوافاوا غوچكي سوارك أدي مدنية آباد كركم غاويس ثماغ نفسك وفيد ما خلافك ثماغ نفس آباد كو مدنية آباد كور ميهكى الدنيا ديومتكا تياري نكو هوري ميهكان كشور إفاد ميها آخرة غا نعمة النعي إناغ غوچكم غاواني عذابا نكت نكمت كم غوتي أي جهنم
6: سورغاكي رغينا نعمتك اتانغ اهل ورين نتكا مان الله لوا فواتني اتنكي تيما غريتي زوان كم غا ين اترو افس اونيكم نايس هيدا كرمون داني تني وفلا ارام اي انتهايا غوس فواني هيتن هم ارمايكو هيتن ارا كوميكم فودين مي مرومه وانه تننن هتامكي ننجيچ كروغتك بنانما اتاك نعمت اهرمنگ دولكم بيان نكروين هتان ايج احساس گنون داتي مي افلوغا اوليني هميكاني اهرمنگ فرانين هشگندا فرانا اكوغا هما مي انسانا اكمكو مي دنياگا ميهار لبفامي وا هشگندا هشگندا هوري تفاتكي تماغ لائرا زوان دورا مسكولي دورا جنينك دورا هوري تفاتو ابرو تفاتا اكو غابس تماغكي هم اكي بدلن اينا
4: نعيم الجنة
5: سورگيك نعمتكا بهغتم الله سبحانه وتعالى كيت قروانوغا وحي قرواني
7: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا

0: قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا.
1: أدبس ما يا الله وحيك رباني.
2: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم

0: التمرين الأول.
1: مفيدة ربه قطم مدرس كروا سواتك تيكوذنج عميل عبارة جواب ديني.
2: السؤال الأول، من هم أهل الجنة؟ من هم أهل الجنة؟ السؤال الثاني، كيف يتكئون على الأرائك؟ كيف يتكئون على الأرائك؟ السؤال الثالث، كيف وصف الله تعالى الذين يطوفون حول المتقين؟ كيف وصف الله تعالى الذين يطوفون حول المتقين؟ السؤال الرابع، من أين يسقون الماء؟ من أين يسقون الماء؟ السؤال الخامس، صف ثياب أهل الجنة. صف ثياب أهل الجنة. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم.
1: نلتقي مع درس جديد إن شاء الله.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تمتي اسبي ميد گمندر وگوت گ بانگیا بانگی توا مالا مان کاج گاورت ک ميد گمندر وگوت وی 11 گڑی 50 ہن منٹ کا دنگنستنی کیرت قران کیم
2: اسال الظالمین بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وجعل العباد مستخلفين فيما آتاهم من الأموال والنعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بين أن المال أمانة وأن العبد مسؤول عنه يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فقد قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ارتكا بما ادمدغا واها تكيتش ملك وديم با ما ان الله حمدا ثناه اكلانغي انسانا غي امتي غا وا مودلا نعمه تحقي اكلانغي دبي امانات كمغا لبا اتكتي غي مچ ابا ميهم خليفه وري كور برسكلانغي ماين الله منوي حقوگين الكم بيو هن اله كنوا كمشا اكلانغي ان اس با وري كنوا كما الو هكيو adi muhammad gifani akalang ala kamasha rasula kamal hakiwa mudalaki amanate kama e mudala med sual kurawen kan ekale gifan wani bayan ko devafa main allah ekale gifanasha ekale gifan ga alunna emha sahabi nge macha salawata salama baraka labash amin main allah gal takunne tiba mihun main allah taqwa beriwe ماين الله وحي كربا فا وا بس فلگ مانا گاوے اے دو ہگا اللہ کے حضرت تیبامی ہن رجوع کربانے دو ہکا تیبامی ہن رکا تری وے بیروتی واش دین کم میں نفس کم میں اے نفسن ہو دی کم کے جزا اے دو ہن لبینتے ادی اورن بے انصاف نو کرے وے ہٹے مسلم اخن مدلا مداوری کما گلے اسلامی تصور بنا فا ونی badalu menne varugada asase gematiga kainatu gawa emha takichaki mayang allah ge furihama milkuri kam ge dashu gawa taketi mayang allah wahi kurawa fawe lillahi ma fis samawati wa ma fil ard malai urtaku gawa ha takicha bimuga wa ha ecche milku ge mani allah muslim akhunne har menge ammatiga miwa modalaki وغتی غتون احرمنا حوال کرے فاوا امانات دنیا گا کومے امانت کا مد جواب داری وان جہ فدن قیامت دوہ مائیں اللہ کے حضرت گا اے امانت کا مد جواب داری وان جہن مدل کی ہم اکنی دیر اولم کے بینن تفدم دے فاوا اچن نون کما ای امتحان کن مائیں اللہ انی انگواف اکلاں وحی کربا فاوے واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه ماني التيبامي هند الناس هم كشورن تيبامي هند مداتك تيبامي هند درنك امتحانك ميستكم مدغا تنوسكما داتكن لوافا ومكي اتفاقن اي ماين الله كي متوري حكمه فلا تدبير فلو دشن التكون امتحان كرب مي غتون اكلان منور كرب وافا واكنك ہن کموں کوم میہ کوس امل نفسا قران وی سوال کی تیما ین اکرونی کیہ مدلت تو اینو ہن کما کو قران وی سوال کی مائیں اللہ کرمت کو رب می امتحانن کامیابی ہو دن تو مسلم اخن می نرکا طریقم بڑو امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو وفاوے ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ما ني بكر انج تريا هاوا فاوا منكا دكتا دو كلم اتكچ دي گلم ور مدلا شرفا ان دهيتكم حساب انسانا گه دين وريكم هوري گلم فساد ما بود mudalang onna lobi ege imun berwejjenama emi hegge din halakwe akhlaq fasadave allah emi heka deme donna gulun kendide muslim akhunne aharmen ekura mudala medu
قیامت دوہگا سوال ویوے نکن کشور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربا فاوے لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی يسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل فیه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه ما ني قيامت دوه اينا عمر حسكل غتك اينا يلفا وعلم بينن هفي غتا اينا مدا هودي غتا امدا هيد كوري غتا ادي اينا هشي غندو فنا كوري كونكم كرم غاتو سوال ويوم دادن آدم کے دریا کے دفاع تل ہرتن گڑوین لوین مین اللہ گڑت کن مدا ہودا وانی مین اللہ کنڈاڑ وا فا وا اصول تک انتہ گترے اللہ حرام کرو مگکن مدا ہودم کے حق گے احر میں نکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو وا فاوے انہ لا یربو لحم النبت من سحت الا كانت النار اولى به ما ني هم كشورن حرام تكتكاغين هدي بدوا كم هشي غد كم ام اولى كم بودي نركاغ الفان اسلام دين بار ولني حلال مغن مدا هودما من الله يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا فا نعم نعم المال الصالح للمرء الصالح ما ني هولفا ميهكن هولفا مدلغ مولكماي مسلم اخنے حلال مدل کے ترے گا تدوری کما ایک کرا مسکتن لبے آمدنیا ادا کرا وظیفائن لبے اجوریا خود ویفاری کے معاملات تکن لبے آمدنی ہی میں نے ہمیں یہ آئے کو ہیو ہمیں یہ آئے کو ہیو گتو گا دے ہدیہ آیا شرعی ہمتہ کے متین لبے طریق مدل کی وس حرام مدل کے ترے گا ہمنے تکتک مدل کی وس حلال مدل کے ترے گا ہمنے تکتکن کشور مسلم اخن اسلام دین گا ایم میں بڑا نہیں کروا فا وا اکم کی حرام گتو گا آمدنی ہو دو ربا کیوما رشوتا مکرا حیلت مدا ہو دوما وکن کرما جوا کرما فیرما امانات خیانت تریم فد کنکم فیسا ہودم کی کھنڈ اڑگیم مائن اللہ حرام کربا فاوا کنکم می ہمیں کنی مالی گتن ہے دے گوہنو می الہی امانات ببے بڑ خیانات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونی مکما مد نوہن ورگد انزار کن انزار کربا فا اکلے گفان حدیث کربا فاوے ان رجالا يتخبضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه ما ني هم كشرون ما ان الله جمدا حق كان لا نهم غتغا بينن كرا بيكو ميستكون تريغا بي قيامه دوهم ابا مي هنن هري نرك نهم غتغا مدا هودم تيرين امانه تخيانه تريومكي فافته تيرين ام بلوغم وا افاف کمگا نونی نوے حدوا بڑکر برسکلاکو حلال گتگا مدا ہودا ابرسکلاگے روحی وڈگنوا مگن امدا حید کرمگے حیو توفیق علمنا دبان دے آمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم ودعوه يستجب لکم انه هو البر الكریم

صفوا صفوفكم على سنة رسول الله دبيفون قدام دوغا هستنون نان كاري كاري جهودا ان صفتا ترتيب كروبا مسكتون بيرغ صفتا بس مستكا مسكتو جت صفتا كايب ابرا هم هم كروب استو اعتدلوا

in. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: මේ මොසෆුම් ෆිලාවලගේ සතේක සාලිස් වන් ෆිලාවල් මිසසලාගමි ප්‍රගාම්ග කියවානී සුරතුල් අනාම්ගේ සතේක එගාරවන ආයතුම් ෆෂාගෙන් එ සුරතුගේ සතේක අශාරවන ඇතුග නියල මුදරිසකිය කාරි අලි වහිද අබ්දු රහමාන් දර්වනුනකී හලිමත් සහුදා ආදම් ආයිෂත් ෆසීනා අදි රවදා මහම්මද්
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مصحف في لاولة ميادوغة مي پروغرامغة كيواني سورة الأنعامغة ستيك إغارة ونا آيات فشاگين سورة ستيك أشارة ونا آيات ونيادا ميادوغة پروغرام أدواسا هوريها بفلوم ويس صفحة نمبر ستيك ساليس دي هلواغين تيبهون إدي ميادوغة في لاولة سمفراتما مدرس كيادين هوريها كودين أدواهن تيبهتي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: الله كونك هاتنيني إلا أن يشاء
1: إدغام
0: كونك هال إدغامه
1: إدغام ناقص
0: إدغام ناقص غنيا إكيك كوريو إدغام كوريك فلاور بنديف أنان إدغام واغوتا إدغام أكروتا مي إدغام باتو تريك همني إبتر إلا أن يشاء نون سكون جفاهتا نواتا تنوين جفاهتا يا واو نون
1: ميم
0: مي هتارو كون كوري أكولين أسكام غوانما غنى يا إكيغة إدغام كوريويني نون سكون نواتا تنوين جفاهتا را لام مديا كون كوري أكولين أسكام غوانما غنى يا نولا إدغام كورين جيهين إهم يا ميتانغا مي أنني غُنَّ يَا أَكِيَ كُرَوَى إِدْغَام إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ كِيَ بَدَ

0: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ
1: فَاقِ صِفَة داتا تُنْفَتَى دَمَدُونَ فَدَّدَنْ جِهَ
2: هَمْسْ
1: هَمْسْ جِهَ

0: بصوته وهو السميع العليم.
1: من آياتك ميوتي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا كونك هتنجي
0: إدغام
1: كونك هلا إدغام
0: غرنا يعني لا كرا إدغام
1: كيكا كياني غرنا يعني لا كرا إدغام إدغام كامل تنوين نوة نوس كون فهتا را نوة لام ميد يكون كوري أكورين أيس كم غوانما إواني إدغام كامل مانيكي فوريهما إدغام غنّا يا نولا كورة بإدغام إدغام مباغو تكي ديا كور إكولا ميجيهني إدغام مانا كيي إهم إكولا يروغا إهن إبوس أكوري أدي نارنا كمغا وارنا إدغام فوريهم واني إدغام ناقص مي إبباين إلوان كيا أوني إدغام مانا كي مثالك أن يشاء الله نورنغا كمس منوارك إبا همين أن ي إكماكو عدل لا تنوین گاڑے ویس نو سکون گاڑے ویس فاڑے نوے اہما لامو گے آبا فیلی آنے لامو گا اونا آبا فیلی امی ایکو آنے عادل لامو بات دیلی لکھلی ماتی مر رب کا کیارو گیس میم گے ابی فیلی دیں را تشتید آبا فیلی مر را نون گے ایویس میم وارے فاڑے نوے اہما میم مکینی فوریہما ادغام نواتا ادغام کامل کیا با
0: وَإِذْ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
2: مي نودي هاتس دينو جاردو.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لسعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول لبي أبو سعيد الخدري عليهم رواه جنبه إكلي أكفان ودالوية هم كشورم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية ميتاك جنازة تيار ميستخنج نوات فيرهنج كندمتيغا أفلا لبي هندو فه أي صالح أرجع جنازة إنما أنا بناهوتة تيمان أواجه كوريا جنداشة تيمان أواجه كوريا جنداشة أدي أي صالح نو ميهك جنازة إنما أنا بناهوتة أي هوري هلاك جبرد كما نفسكاي جن تيابي ميهم تيا دني كن تناكن هيج أنا أدو إنسان فيها إيهن كم مخلوقا كو أدو أها هوتة إنسان نا أي أدو إيفيج جنما Eureng emmen burungos heenit jauhihe.

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا امها حمد ثناهري الله ikalaange itibaay jeifaawa imtihan kurewumge balin mi ala salaame kurewa aafiyatuge ni'ama mi ala yaddewe raskalaange adi ikalaange heddewi taketiige terein gina taketiige macca mi ala maa kurewa mi ala ge macca fadlawanta we wodikem waras

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

0: මේ මොසෆුන් ෆිලාවලක සතේක සාලිස් වන් ෆිලාවල් මිසසලාගමි ප්‍රගාම්ක කියවානී සුරතුල් අනාම්ගේ සතේක එගාරවන ආයතුම් ෆෂාගෙන් එ සුරතුගේ සතේක අශාරවන ආයතුක නියල මුදරිසකියා කාරි අලි වහීද අබ්දුල් රහමාන් දර්වනුනකී හලීමත් සහුදා ආදම් ආයිෂත් ෆසීනා අදී රවුදා මහම්මද්
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مصحف في الأول ميدوج مي برنامج كيواني سورة الأنعام جه ستيك إجارة ونا آيات فشاعين سورة جه ستيك أشارة ونا آيات ينيلا. ميدوج برنامج أدواسا هوريها بفلم بس صفحة نمبر ستيك سالس ده هولوا عن تيبهم إيدي. ميدوج في الأول سمفرات ما مدرس كيادين هوريها كودين أدوان تيبتي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ
1: فاق صفة داتا تنفتا دمدون فدادن جهة أدو حمس أدو
2: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ
1: أمنا قرأ زهدك يا بنا

0: وهو السميع العليم.
1: من آيات قميوتي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا كون كهات نجي
0: إدغام
1: كون كهلا إدغام
0: غرنا ينولا كرا إدغام
1: كي كيعني غرنا ينولا كرا إدغام إدغام كامل تنوين نوتا نوس كون فهتا را نوتا لام ميد يكون كرا أكرين إيس كم غوار نما إواني إدغام كامل كمعني كي فريهما إدغام غرنا ينولا كرا إدغام إدغام مباغو تكي دي أكور إكولا ميجهيني إدغام معنى كيي ہم ایک کل لے رو گا ہم ایویس اکورے گی اڈے نارنہ کم گا وارنہ میں ادغام فوری ہم وارنی ادغام ناقص میں ایب بائیں ادوانے کیا انہی ادغام معنی کی مثالہ کا این یا شاء اللہ نورن کے کمیس منورک ایبا ہمینے این یا ایکم اکو عدل اللہ تنوین گا ڈیویس نون سکون گا ڈیویس فارن ہوئے ہم لامو گے آبا فیلی انہی لامو گا ورنا ابا فيامي اكواني عدل لا مبدل لكلماتي من ربك كيارغس ميمغ ابيفيل دن را تشديد ابا فيا من ر نونغ افس من وره فالن نو اهم يا ميمكيني فريهما ادغام نوته ادغام كامل كيابا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميا حساب ميدك فيلاور نيموني إرادة كروية آ فيلاورا كايكيغا بدل كل مغ أميدك وكيولن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مصحفم فیلاولگ می پروگرام گ کیوی سورۃ الانام گ ستے کا 11 ونا ایتم فشاگین اے سورۃ گ ستے کا اشار ونا ایت گنیلا فیلاول ننگوا دوی او قاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حلیمت زہدا آدم عائشہ فزینہ ادی راودا محمد پروگرام فدی اڑگن علی رازی

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله غفره ما كلمة فلتك ببركات نباك أنت كنا تكت ركات ركرب من يدي إكلاان الدعاء دنا
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

قريب فبشره بمغفرة وأجر كريم كاليغ فانو انزار كربا كان كشوري قرآن تبعو غايبوغا رحمان وانت رسكالانجيا بروتوا ميها أشي فهي اميها يا فافا فسيفو ماي دیلتی درمین ہوری کموگے افاوری خبرو کلے گفانو دیواشے

0: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
1: هما كشورون مروفاوا ميهم ألون ديروفاني تيمن رسكالانج أدي إورين إسكوفاوا عملو تكاي إورين فهد دوكوفا ديا أسروتا تيمن رسكالانج ليوفامي أدي ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಮ್ಮೆ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಫೊತೆಗ್ಗ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಿಮೆನುವ್ವೀಮೆ

وهو حسيد دنفس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون درو نكمتي وغنوا حالوغا تباغ نظر امبوري تباغ غاتن انهوتي

وأعتدنا لهم عذاب السعير. هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون إمّ كاري أدو زينة تري كوربيم أدي شيطاننا دمايان أكوا غني هلتك كموغا إتكتي لبيم أدي تمن رسكالانج ए शैतानुन्न नरकागे अजाबु तैयारु कुरेवीमे वलिल्लजीन कफरू बिरब्बिहिम अजाबु जहन्नम वबिसल मसीर. अदि एवरेंगे वेरिरस्कलांगे काफिरु विमीहुन्न नरकागे अजाबु हुटे अदि एई هذا نباوغن و نمي ديومك. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. نركاك تريا إورن إلا لفاهندو نركا ككيغن حالوغا تريا دمالا أدو إورنن إبينتي تكاد تميز من الغيظ

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

0: إن الكافرون إلا في غرور نوتا رحمن وانت رسكلانگ فيوا تيبا ميهن نصر دين لشكر كمغا وني كمبين هي هلو مگ تريغا منوي كافرون نوي أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ
1: نُوَتَ إِكَلَانْجِ رِزُقُ دِوُّنْ هُتَّوَى فِي نَمَا تِيَبَى مِيهُنَّ رِزُقُ دَيْنَي مِيهَكِ إِنْ كَاكُهِيَّ أَدِي كِيَتَّ ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವು ಮೆಗ್ಗಯೆ.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

عقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: صالح بقيچا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم المستمعين مهلا بتاخونا اختنا استام دينو گے ام ماتير سلام سلام دنو صالح بقيچا مثل ساگا پروگرام کا کی مدستی بفنا می پتو کرنی الکون رکیا ادي صالح بقيچا مثل ساگا رحمت بفنا ہمیں میگنستنی امام النووي رحمه الله لي وفاري على صالح می فتو باب تو شرح
2: إن المتقين في جنات وعيون

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد